0: ولا تملي تمني مع ذا المبي ما بعد عشان دلع
1: أقول سقط جينا أكيد ما أشرت قولنا هذا أو بحر
0: يوم ما تنا
1: إذا عندك يا خدي هذا كونكور عملت إيش كذا
0: تحلي هاي
1: سقط جينا زري سهل
0: تقولي بيبو لا بلن